0: حبيبي عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني بنهار وليل.
1: عصام طلال
2: سيلا رحبا

0: خلاص وما خبال اخليفه قولوا خبال خبال ودناته وما تخيل رغت يوم يوم لمخواته لو كانت تينوك لكوبات خوليف
1: كان
0: اخي شاو حزري اشتهم له زلواتي نوك شلانو يتبلبلت له شتكي زي قولوا حدشو